عندي 6 أولاد وزوج مرة. نعم بيت أحساس روسي برمتينيا أسجستان وسبق ونسات أوزا المرء نترال المرء نترال شراء نعم أجزيستيا على لقال يدير المرء شنو مكاسا أتحان مرء سيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيها أتحان مرء سيرا بعرض من لقال أفضل إزمبلو باق مرء أي حانكا أو دلوزا إتحان دا دلوزا أتحان مرء سيرا نعم أتحان مرء سيرا ni tegala paya muntu kamaru be pes tarega ba moro sinima afetado ida ma kaso na da ida persidare